ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإبراهيم.

بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ